0: بچس شہناز رشید تو تشو بوزان ریڈیو چنار 90.4 FM.
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد